الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: بلخ بالزمان خطاجي دغلا منك شكنك يا شيلي غجبا زم سادة سادة لالي يا شيلي غجبا
1: واو دخ كلانا باجين دي نمبر يوڑي دخ كلا باجين دي مكمل نمبر يوڑي سيدا ما شاء الله بالکل دو گڑل ہاں ڈیر زیاد تم نے زما خور تھینک یو خوشحال ہو سی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

حاجه نسرين وايز سلامون يكون اور استاذ اللي قال لي اخبار هل وايز سلامون يكون ها خابو شالوسي خجي السلام عليكم I am مصطفى وزير from گمبیلا وایجی how are you brother اشما پروڈکٹ زندہ باد اشما پروڈکٹ is the best اوٹول تا میں سلام دے اور دعاگان سلامونی میں کبل کسانا خاٹک وایجی سلامونی میں کبل کسانا

هاي سنگي قربان شو دي اورما ممجانا ز افشايا ما ايشما كاسمتكس باكستان نايت شو كي درتو ويلكم كو السلام عليكم زين دخل كورو دو گن سلامون مي قبول السلام عليكم باي سنگ ايشما كاسمتكس باكستان دي بدا بصير يما دي شيدو نو دو گن سلامون مي قبول گام علي جن ستور دي ددو گن جي گمنو په حكيم آباد پدي مين جي دي روډ باندې السلام عليكم نام اي سنگ ز موميل خټك يما دکرنگ دوگان سلامون میں قبول کا فریالو دوگان سلامون میں قبول السلام علیکم انعام خان سنگ ٹپی پلے کا نور فرام کر کا ٹور لسن تے سلام دیر دیر زیادہ مرنا ملالا فریادی اینڈ مریم جانی وایز دوگان سلامون میں قبول کا فائی کا کائنات لنڈی و ٹول تے سلام السلام علیکم انعام گل از زمان خٹے خبر کو اپ ریڈیو دی آواز سپار جی خان السلام علیکم انعام سنگ وایز آئی ایم تلقین آئی لو اشما کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم انعام خان سنگ

0: الكهرباء بخير وكه راشا ماما زيد اللي ونيدو خلق بغاتة غاتة كونية بند والي
1: مينا بنا
0: ري دي لوانجي نا
1: بنا
0: ري دي نا
1: ولا
0: دي لوانجي نا
1: ولا
0: ري دي
1: انا بشي ستالي بنا
0: مينا بنا
1: ري
0: دي لوانجي نا
1: بنا
0: ري
1: ولا دي لوانجي نا بنا ري
0: انا تاري تاكايا تاڑی ٹکائیے تاڑی ہوئی ہے او پنیمش پاکو چھے دلے پا تاڑی لگیا شے او سکتر پشر چکشی پا آرام شا پا آرام پاورے رے